سيداها ربنا يكشف ما سيأتي وخاف مع الخير ويكشف هنكرا ريحة بها العميثة هشمين وضوائي ريحة بنا شوبا حدش منك القديم.

ارحمنا ما حرش بكر حبيبي لا بيان ارحمنا طباخ نهار علان رحمنا سعيد وسميخ بلان رحمنا عبد عمنا تاني طاب رحمنا.

الشرور ككل سندرة الشيفة رشانو رأينا الشباب من البريوت أيلو شيحاتو شقالو شحاتو زراعة كودش فتلا تعابلو تعينو بتعتانو نسألو من سعودك من شبعتك خطوة بلو شبالانو نواتا صديعة كل بعدينو كيف تحسي تفلح نورشانو أشابلو بقرآن بوشو بكل قوي قلامنو بس وحدة بنبينو حطينو وحبا لبينو ونفرع بيرينو زول مخلصينو حريبا ولينو فلاتينو تاري شما فلات بتيم جيز عليم كحيرين لقيم إن عشقوا مرينو وشخوا مرات بينو حتو يعنا بعدينو سبانو عشق بينو عبادي ما شبانو كونا كمي أدم صوتو فاتوا بولو صدقو خدوا يروينو حتى بنوا عبولينو شابلو معلقة تعينو كسو بأبادو بعدينو شابلو بتعياتين

شدايم عسير بقبر حرام عشان ما تنكونش متربى شيل روحات عشان ما نخ من بعني عشان ما نخ مش عينو مش عينو بعدين ويوم كل يوم تشيل أكيد.

ما بنبي روشاليم يا بارك البيت انا اللي شعب ريحو انا هكي يا وبحلوتو انا اللي ولا ما يدغى انا حنا مش المزرعه بقولتو نورا يا كدتا انا زرعي بقبادر يا فتا انا قلت خبي سيب شوشان هبيرا انا زرع بقولا انا حليب ما قال انا شدك ما حسيت يا سمير اللي بخل دبران علينا الحمد لله علينا الحمد لله شديد الحمد لله في روح الحمد لله سبحانه الحمد لله الحمد لله كل شيء بيتعلم كل شيء بحنا وحشوفنا نورها في كنا بدين شيء ما خربا ذكروني فنيحة بشاحة تبين حق تقول يا مدين حق تبرها بيس حق قرئيها بين قول عاشرة تشكون قدر عمي تشكون يسون العقول قرر رحمي خلاقي سدمين من أكتب لي حرمي بزمين

مرانا دي بشمايا نك متخلينا كابلة متخلين عمري قابل بلدي وتابل دارك كابل كما مرانا دي بشمايا نك متخلينا كابلة متخلين عمري روز رشمي الخلفان فاقي ناس بيدي سيب شفتين تحملين ريمي من أخوي أسماع كل قناة سورادي حيا يا ومتا يا وشيف الأخوي يسميش تحملين وشيف يسميش نماليهم جولان وكذي معانا مش البنى دي بيقمي وبيها طبعا رشكا ما سيجرين من عادي دنيا

برحمة أخني في خينا سينا خبين جتك أخو علان عزل نبقى ميرا بشويا يا مسامي تمحي مسيف نشعون حيا عالما بحميب بشوقين بحيم توفين بكاش مبشان ومماخ كيف يكون حيين بحي ربي محمي ممخ لك ما عايش يخلم ما عايش ميخا أنا أعظم أين وعينو أسير أبينو بطير بتعامل خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعالم العالم شهيد وزا مشيدك ما في التوسير رحمة عمي وزا

العين وقرف يا ابوتين بسرنا نكرنوخا يعني ابو رحميخا بلشوخا يوم سيلانو يعتنن ويوم خلو بيوم تلاتينو يعتنشنو بالسبرينو